0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت. نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة الثانية بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: البرنامج القادم البرنامج المصري.
4: ZZZ 92.3 FM
3: على موجة 92.3 FM.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله يومكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم السبت الموافق 11 من شهر يوليو لعام 2026. وكالمعتاد البرنامج المصري يبث لكم على موجة الـFM بزبزبة وقدرها 92.3 ميجا هرتز، ويبث أيضا عبر كل ولايات أستراليا وجميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت وعلى العنوان التالي www.3zzz.com.au. البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء من الساعة 4 وحتى الساعة 5، وأمسية الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء. للاتصالات رقم تليفون الاستوديو مباشرة 94151923، ويسعد بصحبتكم في لقاء اليوم من نشاط غوبريال. استمتعوا معنا هذه الساعة بأجمل فقرات وأحلى المنوعات.

نبدأ أولى فقرات البرنامج المصري لظهيرة تالية يوم السبت بشخصية الأسبوع. وشخصية هذا الأسبوع هي للفنان أنور وجدي. ولد أنور وجدي في حي الطاهر بالقاهرة في 11 أكتوبر عام 1904 لأب سوري وأم مصرية، واسمه الحقيقي محمد أنور يحيى الفتال وجدي. وانتقل الأب الذي كان يعمل في تجارة القماش مع أسرته إلى مصر بعد أن بارت تجارته وتعرض للإفلاس. دخل أنور المدرسة الفرنسية الفرير وأتقن اللغة الفرنسية، لكنه ترك الدراسة بعد فترة كي يتفرغ للفن، خاصة مع ظروف أسرته الصعبة. وكان يهوى الفن منذ صغره، وعمل في العديد من الفرق الفنية الصغيرة. كان أنور وجدي يتمتع بذكاء شديد ومواهب فنية وإدارية جعلت نجمه يصعد ويتحول من الفقر للغنى، ومن كومبارس صغير في فرقة رمسيس إلى أكبر منتج في مصر وأحد أهم صناع السينما. وبدأ الفنان أنور وجدي حياته ومشواره الفني في فرقة رمسيس بعد عدة محاولات منه للالتحاق بالفرقة ليكون تلميذا للفنان الكبير يوسف وهبي. وكان شديد الطاعة والخوف من يوسف بيك وهبي، حتى أنه كان إذا تعرض للانتقاد منه أثناء البروفات الفنية كان لا يتمالك دموعه ويبكي خوفا من أن يقرر الاستغناء عنه. وظل أنور وجدي طوال حياته يتذكر تلك الصفعة التي تلقاها من يوسف بيك وتبعها خصم 3 أيام من راتبه، وخاصة بعد أن أصبح أكبر منتج في مصر. وكان يستعين بيوسف بيك في أعماله، وكان يقول له دائما: فاكر يا يوسف بيه لما كنا في دمنهور وضربتني بالألم على صرصور ودني. وحكى وجدي قائلا: كنا في دمنهور وكانت الستارة مفروض أن ترتفع وأنا في أول مشهد، ورفعت الستار وكنت تأخرت في أحد الأيام، ولكن حضرت قبل دقات المسرح التي تعلن بداية المسرحية. ولكن بعد أن فقد يوسف بك أعصابه، وبعد أن انتهى المشهد وخرج أنور وجدي للكواليس، وجد يوسف وهبي في انتظاره وصفعه على وجهه صفعة قوية، سقط بسببها الفنان الشاب على الأرض مغشيا عليه. ولم يكتفي الفنان الكبير بهذه الصفعة القوية، ولكن أمر بخصم 3 أيام من راتب أنور وجدي. وقتها

بكى أنور وجدي، ليس من قسوة الصفا ولكن بسبب الخصم الذي حرمه من أجر 3 أيام وأربك ميزانيته، وظل يتذكر هذا الموقف طوال حياته، ويذكر يوسف وهبي به كلما رآه. كما كان أنور وجدي من شدة خوفه من يوسف وهبي لا يجرؤ على التدخين أمامه. وذات ليلة كان يسهر مع بعض أصدقائه على أحد المقاهي في حي الحسين، وراح يدخن سيجارة تلو أخرى من علبة سجائر صديقه، وأراد أحد هؤلاء الأصدقاء مداعبته فصاح قائلا: إلحق يا أنور، يوسف بك جاي. فارتبك أنور وجدي ولم يعرف كيف يتصرف، وبسرعة دون أن يشعر أخفى السيجارة في جيبه وهي مشتعلة حتى لا يراه أستاذه وهو يدخن. وشاءت الأقدار أن تكون في جيبه علبة كبريت، مما أدى إلى اشتعال النيران في ثيابه. ولولا أنه أدرك الموقف بسرعة وخلع الجاكيت وألقاه بعيدا لكان احترق. وخسر أنور وجدي يومها جاكيته الوحيد، وكان يمكن أن يخسر حياته بسبب خوفه واحترامه لأستاذه. وانطلق أنور وجدي من المسرح للسينما، وبعدها كان كما بدأ مشواره كمنتج حتى أصبح أحد كبار المنتجين في مصر والعالم العربي. وكان يتمتع بذكاء كبير وقدرة هائلة على تحقيق أرباح، فكان يلجأ إلى بعض الحيل التي تكسب أفلامه نجاحا وجماهيرية. ومن ضمن هذه الحيل أنه كلما طرح فيلما جديدا كان يعلن في الصحف عن اسم 50 نجما من كبار النجوم يعتزمون حضور حفلات العرض الأول لأفلامه، فتسابق الجمهور من عشاق هؤلاء النجوم لحضور العروض حتى يرون نجومهم المفضلين. وعندما يتزاحم الجمهور ولا يجد هؤلاء النجوم، كان أنور وجدي يقف ويخطب فيهم خطبة حماسية عن الفيلم، فيقف الجمهور ويحمله على الأعناق ويحلف بحياته. وكان أنور وجدي مشغولا دائما بالتطوير السينمائي، وعندما خطفه الموت بعد رحلة مرض عام 1955 قبل أن يتجاوز بداية 50 من عمره ودون أن يكون له أولاد، عثر في شقته على ما يؤكد أنه كان يخطط لأعمال فنية لسنوات قادمة، ومن ضمنها أعمال عالمية وأفلام عالمية، حيث عثر على 20 قصة سينمائية اشتراها قبل وفاته، مخططا لتقديمها خلال 5 سنوات بواقع 4 أفلام سنويا، دون أن يكون في توقعاته أن الموت سيخطفه قبل أن يحقق مخططاته. كما سافر أنور وجدي خلال السنوات الأخيرة من حياته أكثر من مرة إلى إيطاليا، وجلس مع السينمائيين الإيطاليين وتحدث معهم عن السينما المصرية تمهيدا لإنتاج أفلام مشتركة، حتى أنه بعد وفاته زار مصر أحد صناع السينما الإيطالية وسأل ماري كويني عن أنور وجدي، وانهار بالبكاء حين عرف أنه مات، مؤكدا أنه كان يخطط لفيلم إيطالي مصري مشترك ضخم مع الشركات الإيطالية. ولكن في أوج شهرة ونجاح أنور وجدي أصابه السرطان وتدهورت صحته وفقد بصره، حتى رحل في شبابه قبل أن يحقق كل أحلامه، وذلك في 14 مايو من عام 1955. رحم الله الفنان الكبير أنور وجدي، وإلى اللقاء يوم السبت القادم وشخصية أخرى.

0: أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة سري تريبل زيت. يسعدنا ويشرفنا تكون معنا مدام ناردين، وهي الموظفة في الإيجد كير تحت عنوان كيس مانجر. أهلا بك يا مدام ناردين، وشرفتينا وأشكر حضورك وتشريفك لينا.
1: أهلا بيك وأشكرك على الفرصة اللي أنت أتحتها ليا.
0: طبعا احنا اللي نستفيد منك، يعني إنما حضورك من مسافة بعيدة وجيت الاستوديو ده طبعا كرم أخلاق منك، وده يدل أنك أنت شخصية مهتمية بالناس الكبيرة في السن. أنا بقول عليهم دايما الشباب، أو نقول شباب متأخر، يعني
1: أكيد.
0: لأن طبعا الأيام دي حاجة بتعدي، إنما فكر الواحد وقلبه طبعا دي ناس كلها شباب ومنتعلم منهم. في البداية يعني نسمع دايما عن كلمة الإيجد كير والإن دي آي إس، ممكن تقولينا إيه هي الخدمات بتاعة الإيجد كير وإزاي الواحد يقدر يطالب بيها والفرق بينها وبين الإن دي آي إس؟ تفضلي.
1: مبدئيا هنا الحكومة طبعا بتحاول ان هي توفر خدمات للأشخاص اللي بيبقوا محتاجينها، عشان ده بيساعد الناس كلها ان هي تفضل قاعدة في بيتها وتقدر تتعامل مع حياتها بطريقة احسن. في ممكن نبتدي الاول بالفرق ما بين الـ NDIS وما بين الـ Aged Care. الـ NDIS هي الخدمات المقدمة لذوي الإعاقات أو اللي عندهم تحديات في الحياة ويكونوا أقل من 65 سنة. الـ Aged Care دي خدمات مقدمة للناس اللي فوق 65 سنة وليهم تحديات خاصة بالسن بتاعهم. فده غير ده، لأن لازم في الحالتين تثبت أن أنت محتاج للخدمة. بالنسبة للـ NDIS بيبقى لازم لهم طريقة أن هم يتقدم عليها وممكن نتكلم عنها، وبالنسبة للـ Aged Care برضو ليها طريقة تانية وممكن نبقى نتكلم إزاي نقدر نحصل على الخدمات دي. أولاً إيه هي الخدمات؟ الـ Aged Care هي مظلة كبيرة فيها خدمات كتير جدا. مبدئيا ممكن نتكلم على طبيعة الخدمات الأول، وبعدين نشوف مراحل الخدمات إيه وإيه اللي بيتقدم الأول وإيه اللي بيتقدم بعد كده. طبيعة الخدمات نقدر نتكلم عن الاحتياجات في السن ده. في احتياجات كتيرة، الواحد بيبتدي ان هو الصحة بتاعته بتبقى مختلفة، قدراته ان هو يراعي حاجات كتيرة بتختلف، فبيبقى في انواع مختلفة من الخدمات زي الخدمات الصحية، زي مثلا الفيزيوثيرابي او العلاج الطبيعي، الاوكيبيشن ثيرابيست اللي هو متخصص الوظائف، النيرسينج أو التمريض، لأن بيبقى فيه احتياجات مثلا عضلية، العضلات بتقل، فلما العضلات بتقل بيبقى فيه خوف من أن حد يقع، لأن الوقعة صعبة في السن ده. فبيبقى مثلا الفيزيوثيرابيست أو العلاج الطبيعي بيبقى مهمته أن هو يزود القدرة العضلية عشان نقدر نتعامل. الأوكيبيشن ثيرابيست اللي هو متخصص الوظائف بيبقى له احتياج آخر إن هو يشوف لو في أي من الإكويبمنت أو المعدات المصاحبة اللي تقدر تساعدك، أو تغييرات في البيت عشان نقدر الشخص ده يعيش آمن في البيت بتاعه. في مثلا نوعية تانية من الخدمات زي الخدمات اللي بنحتاجها يوميا، أو الخدمات الخاصة، الخدمات الخاصة اللي هي زي مثلا لو حد يعني مش آمن إن هو يستحمى لوحده أو مش قادر، محتاج مساعدة في الحمام أو في اللبس أو في الحاجات الخاصة بيه، في إن هو مثلا حد يوصله لمواعيده الطبية أو الحاجات دي كلها تعتبر خدمات خاصة. في خدمات تانية يومية زي مثلا انت كنت بتقص الجراس في الجنينة او بتراعي الجنينة بتاعتك او بتقدر تطبخ الاكل بتاعك، بتعمل كل ده. مع التقدم في السن بيبقى برضو صعب ان انت تقدر تعمل الحاجات دي، فبيبقى بيوفروا حد يساعدك في الموضوع ده، ما بيبقاش بنفس المستوى زي الدفع الخاص. يعني انت مش هتجيب كلينر محترف، او ده بيبقى بيساعدك ان انت تحافظ على بيئة نظيفة وبيئة صحية ليك في البيت، ما يكونش فيه خطورة من ان انت مثلا شخص مش قادر ينظف البيت فبيهمله، فده ممكن يسبب مشاكل ان هو صحته بعد كده تتدهور. او الجنينة بتاعتك لو ما قصتش الجراس لفترة طويلة، لو طلعت ممكن تتكعبل وتقع. فهي الحكومة بتبص على سلامتك جوه بيتك عشان نقدر نوفر رعاية للشخص المسن او اللي فوق 65 سنة، ويكون آمن جوه بيته ويقدر يقعد لفترة طويلة.
0: طيب بالنسبة لهذه الجزئية، بالنسبة للحصول على الخدمات، دايما يعني بتاخد وقت، يعني الاستجابة من الإيج دي كير بتاخد ما بين 9 أشهر لسنة. طيب وإنسان بظروفه الصحية الصعبة، يعني مثلا واحد عنده فشل كلوي، أو ربنا يبعد عن السمعين عنده الكانسر، طبعا أكيد في أولوية للخدمات للناس اللي عندهم أمراض صعبة ومحتاجين فعلا المعونة. هل بيكون في تأخير للوقت، يعني فترة زمنية بسيطة يتم الاستجابة بالنسبة للحصول على خدمات الإيج دي كير؟
1: هو في حالات عاجلة طبعا زي ما حضرتك ذكرت، بيبقى في حالات عاجلة، دي بيبقى تحويلات من المستشفى دايركت للماي ايج كير، وده او الطبيب الخاص بيك اللي هو الجي بي، الطبيب العائلة، ممكن يعمل تحويل ويحط فيه ان ده حالة عاجلة. ده ساعتها بيبقى فيه طريق مختصر ان هو يقدر المقيم للرعاية يقدر يحدد بسرعة احتياجك ايه ويعمل التحويلات العاجلة. بس هو عامة برضو دي ممكن يكون شيء مش معروف قوي، بس او يعني في فرق كبير ما بين مستويات الايج كير. في مرحلة مبدئية واللي هي الكومنولث هوم سبورت بروجرام، ده بيبقى من ساعة ما مقيم الرعاية بيجي ويعمل التحويل لك أحقية فيه. هو أنا نقدر نبتدي الأول الرحلة بتبتدي إزاي؟
0: هو الأول لما بيبلغ 65 بياخد يعني مستوى ضئيل من الخدمة من الكونسل، وبعد كده
1: لا، هي ده ماي إيج كير برضو. هو زمان كان بيتقال عليه من الكونسل من الحي، بس هو فعليا هي كلها تحت مظلة ماي ايج كير. وزمان كان الكونسل بس هو اللي بيقدم الخدمات دي، دلوقتي في بروفايدرز او شركات كتيرة جدا بتقدم نفس الخدمات. هو عشان نشرح الموضوع، نتخيل انها مظلة كبيرة جدا، وبرضو لازم اذكر ان هو الفلوس دي، الفند ده جاي من الحكومة تحت الميديكير. فهو أي حد، يعني عشان نذكر مين اللي له أحقية في الماي ايج كير، أن يكون شخص فوق 65 سنة مقيم في أستراليا وعنده أحقية لاستعمال ميديكير. نوع الميديكير إيه؟ لأنه في الأخضر أو الأزرق أيا كان، بدل أنت عندك ميديكير، لأن الفند ده أو الفلوس دي بتيجي عن طريق الميديكير.
0: طب في ناس بتبقى جاية زيارة وبيقعدوا مثلا وسن تعدى 65 ومعاه الميديكير، إنما لسه ما تبتش من الحكومة لأخذ الإقامة، هل ده من حقه يقدم على الإيج دي كير؟
1: طول ما هو معاه كارت، زي ما بقول اللي معاه الإقامة الكاملة بيبقى أخضر، اللي معاه مثلا جاي على فيزا ريفيجي أو لجوء أو أي حاجة بيبقى معاه الكارت الأزرق لبني فاتح كده. هو أي إنسان فوق 65 سنة ومعاه أحقية لاستخدام الميديكير ومعاه كارت الميديكير يقدر يقدم على ماي إتش كير،
0: حتى لو معهوش البيرمننت فيزا.
1: حتى لو معهوش بيرمننت فيزا،
0: دي نقطة مهمة.
1: لازم يعني كل اللي فوق 65 وعندهم ميديكير عندهم أحقية إن هم يقدموا، لكن هل هيجي لهم خدمات أو لأ؟ دي برضو ليها حسابات تانية، لأن هو لازم يكون عنده الاحتياج للخدمة.
0: نعم.
1: يعني أنت ما تقدرش تطلب أي حاجة لمجرد إنها موجودة في الخدمات بتاعت ماي إيدج كير، لازم يكون ليك احتياج للخدمة. فهو بيبقى فيه تقييم مبدئي على التليفون، أو ما بتتصل بالرقم وبتدي بتتكلم معاهم، بيتكلموا معاك بطريقة يعني فريندلي، يعني طريقة بسيطة جدا، وممكن تطلب خدمة الترجمة، هيجيبوا لك مترجم بيتكلم عربي، هياخدوا البيانات بتاعتك، وفي نفس الوقت هيبتدوا يسألوك أسئلة عن الحالة الصحية ليك. بتقول لهم ايه هي الحالة الصحية بتاعتك، وبتطلب منهم الخدمة، بيشوفوا مبدئيا هل تستحق ان انت يتعمل لك تقييم او لا، وده بسيط جدا. بيبتدي بقى معاه الرحلة بتاعت ماي إيدج كير، يبتدي اول مرحلة بيبقى في انتظار على قائمة انتظار حوالي 6-8 أسابيع، لأن المقيمين دلوقتي عندهم برضو ضغط كتير جدا، لأن بيبقى الحالات كتيرة جدا وعددهم ما بي، فبيبقى في حوالي 6-8 أسابيع انتظار، غير لو كانت الحالة عاجلة ساعتها بيروحوا على طول. بس أول ما من في خلال 6-8 أسابيع دول هم بيسألوك هل أنت عايز التقييم يتم على التليفون أو في مقابلة شخصية. لو في مقابلة شخصية بيقولك لحد البيت، وأنا بصراحة بفضل إن الإنسان يستنى شوية ويطلب مقابلة شخصية. برضو دي لازم نقولها، لأن ساعات الواحد ما بيبقاش عارف هو محتاج إيه. ساعات الإنسان، وخصوصا عندنا في الطبع الشرقي والرجالة الشرقية، ما بيبقوش حاسين ان هم محتاجين ان هم يسألوا.
0: رجالة غلابة
1: ما بيسألوش. يعني فلما المقيم بيجي في البيت ساعات هو
0: بيشوفه على الطبيعة،
1: والناس دي ناس دارسة وفاهمة، فبتحاول انها تتكلم معاك وتسألك على بعض الأسئلة بحيث انها تقنعك بان انت تاخد بعض الخدمات. ساعات البني آدم ما بيبقاش مدرك إن هو لو طلب الخدمة دي وابتدى فيها هتتغير حياته للأحسن، وحياته وحياة اللي حواليه. أنا أسفل
0: بالظبط. هو يعني زي ما حضرتك تفضلتي، هو طبعا أهم حاجة اللي هي الزيارة المنزلية على أساس بيشوف الحالة على طبيعتها.
1: بالظبط.
0: ويشوف إيه الاحتياجات المهمة الضرورية اللي يبتدي بيها في البداية، وبعد كده الحاجات التانية تاخد وقتها. طيب بالنسبة، عاوزين نعرف خطوات كده بالترتيب، أنا راجل فوق 65 سنة وعايز أقدم على الإيج دي كير، إيه اللي أقدر أعمله وإيه الأوراق المطلوبة؟
1: الإيج دي كير أسهل ما يمكن. عايزينك تجيب الميديكير كارد بتاعك تحطه جنبك، سمعت التليفون تتصل ب 1-800-400-1-800-200-422 بالضبط. And that's it. هي كل الموضوع 1-800-200-422.
0: أكرر النمرة تاني 1-800-200-422 ده اللي هو التليفون دايركت للإيش دي كير
1: بس. ومعاك الميديكير لو قادر تتكلم بالإنجليش تمام، مش قادر اطلب منهم الترجمة العربي، هيجيبوا لك على التليفون مترجم عربي، هيطلب منك اسمك بالكامل، تاريخ ميلادك، عنوانك، رقم تليفونك، والميديكير كارد بتاعك. هيبقى حوار بسيط جدا عن الحالة الصحية. طب ايه اللي بتعمله وايه اللي ما بتقدرش تعمله؟ هل انت بتقدر تروح تسوق عربيتك وتروح المشاوير بتاعتك؟ هل بتقدر تشيل شنط؟ وبرضو نصيحتي، مش عشان انت بتعمل الموضوع تبقى انت قادر تعمله. نفهم الجملة ان هو احنا يعني شعب بنعافر مع نفسنا، فساعات كتيرة قوي مثلا انت بتبقى مش قادر وبتروح بتعمل المشوار لان محتاج مثلا محتاج تشتري اللبن والبيض والعيش والحاجات دي كلها، مش قادر تشيلهم، فبتروح وتيجي مثلا 4 مرات عشان تجيب الشوبينج بتاع الأسبوع. فالواحد يقدر يقول أنا بعمل الشوبينج بس بعمله على 4 مرات وبتعب قوي. لو ده اللي بيحصل هما محتاجين يسمعوها، ما تقولش أنا بعمله، أنت كده بتتعب نفسك وبتتعب اللي حواليك، وفي نفس الوقت انت مش يعني من يعني ليك أحقية ان انت تقدر تاخد الخدمة.
0: وفي ناس على فكرة تحرج، يقولك لا انا مش حاسس بحاجة وكده، ورغم تقدمه في العمر فيفضل يعني طب ايه حد يجي يحميني او يلبسني، ولا بتبقى صعبة على الطبيعة البشرية.
1: بس اللي بيقدموا الرعاية دي هم موجودين في المكان ده عشان هم عايزين يساعدوا. فأغلب الأوقات طبعا في لكل قاعدة شواذ، بس في أغلب الأوقات عمرهم ما هيحسسوا اللي قدامهم، هم مدربين كفاية وعندهم المشاعر الإنسانية إن هم مش هيحسسوك بحاجة صعبة. ممكن أنت تكون تخيلك عن الموضوع غير الحقيقة، بس معلش ان انا هقول الموضوع ده.
0: فضل.
1: لو انت مثلا محتاج الخدمة دي وقوحت مع نفسك، ممكن تقع في الحمام بعد الشر. يعني لو وقعت في الحمام هتقعد في المستشفى، الموضوع ممكن يوصل لشهور وهترجع مش في المرحلة اللي انت كنت فيها، واحتياجك هيزيد كتير قوي، واللي ما كنتش عايز تعمله وانت كويس هتعمله اكتر منه بكتير وانت تعبان. في حاجات ممكن صدقني تزود حياتك كتير قوي. يعني مثلا العلاج الطبيعي لو مشيت عليه هتتحسن، هتقدر تشيل نفسك، هتقدر تستقل اكتر. في ناس برضو بيعتمدوا على أولادهم، طبعا دي شيء جميل والولاد بيقضوا معاك وقت حلو، بس لو انت حسيت باستقلاليتك عن ولادك، بان في حد بيقدم لك المساعدة دي، اولا في بعض الأوقات بتبقى برضو أن أنت تدخل حد جديد في حياتك صعبة، لكن مع دخول شخص جديد في حياتك ممكن يكون لك صداقة.
2: أيوه.
1: وبعدين على فكرة دي برضو من ضمن الخدمات اللي بتتقدم، يعني الخروجات والجروبات اللي بتقدمها وفي حاجات متخصصة مثلا مصرية أو عربية
2: اللي هي الخدمات الاجتماعية،
1: من الخدمات الاجتماعية اللي بتتقدم. ده ليه؟ عشان انت نفسيتك لما تتحسن جسديا هتتحسن، هتقدر تعيش أحسن.
2: بالظبط.
1: بس هو أول خدمات، أول ما بيتعمل التقييم بيكون لك أحقية في Commonwealth Home Support Program. المرحلة اللي بعديها كانت بتتقال عليها قبل كده Home Care Package، دلوقتي اتغير الاسم لSupport at Home. ممكن بعد كده ندخل في تفاصيل ايه الفرق ما بينهم لو
2: ماشي.
1: حضرتك
2: نسمع أغنية كده، ناخد بريك ونرجع تاني.

0: أهلا بحضراتكم في لقاء هذا اليوم مع مدام ناردين الموظفة في الإيجد كير as a case manager. عايزين دلوقتي يعني لو تقولنا الليفلز بتاع اللي هي الناس اللي هم كبار في السن. طبعا الحكومة كل سنة بتغير حاجات. في كان قبل سبتمبر 25 أعتقد كان في 4 ليفل، بعد سبتمبر 25 أصبحوا 8 ليفل. ممكن تكلمينا عن هذا الموضوع؟
1: طيب، هو زمان كان الإيج كير زي ما قلت كان كومنولث هوم سبورت في الأول المرحلة المبدئية، وبعدين بيتقسم لهوم كير باكيجز.
0: نعم.
1: وبعدين الحكومة قررت تغير النظام وتخليه حاجة اسمها support at home عشان يبقى واضح لهم ان ده المساعدة داخل المنزل. فغيرته، التقييم اتغير من سبتمبر 25، لكن فعليا support at home ما ابتداش غير نوفمبر 25. التقييم قبل سبتمبر 25 كان 4 ليفلز، ليفل 1 2 3 4، لهم كير باكيجز. بعد 25 لحد اول نوفمبر 25 بقى ترانزيشن ليفل 1 2 3 4. من اول نوفمبر 25 تحول ل كلاسيفيكيشن من 1 لـ 8، وهم ده عشان يراعوا ان في اختلافات كبيرة جدا ما بين الاحتياجات لكل شخص. فهم الحكومة قررت ان هي تغير السيستم، و البلان يعني المخطط ان هو مش يوليو ده اللي احنا فيه، بس يوليو غالبا هيبقى يوليو 29، مش هيبقى فيه كمان Commonwealth Home Support. هيبقى من أول ما بيتقيم على Classification من 1 لـ 8. هو كان المفروض هيتلغي 27، بس في امتداد دلوقتي عشان يظبطوا السيستم قبل ما ينتقل للمرحلة دي. يبقى My Age Care هو عبارة عن support at home بس. الليفلز بتختلف والقوانين بتختلف، وهما قررت الحكومة ان يبقى في يعني الاول كان الهوم كير باكيج، انت لو على فول بينشن يعني بتاخد المعاش كامل من الحكومة، انت ما بتدفعش ولا مليم في الخدمات. كان اللي هو بارت بينشن او فولي فاندد بينشن، ده بيدفع نسبة بتتقيم عن طريق السنتر لينك. بعد كده تحول حاجة اسمها سيرفيسز أستراليا، هي اللي بتعمل له التقييم، وهي اللي بتقول مين يدفع نسبة ايه. دلوقتي في سبورت ات هوم حتى لو انت على فول بينشن ليك على حسب نوع الخدمة اللي انت بتقدمها بيبقى فيه مبلغ معين انت بتدفعه من تمن الخدمة. كل الرعايات الصحية يعني زي ما اتكلمنا عليها اللي هم العلاج الطبيعي او مقيم الخدمات او الوظائف او التمريض، كل الحاجات اللي ليها علاقة بالحاجات الصحية ما بتدفعش فيها ولا مليم ايا كان انت مستواك المادي ايه، من حقك تاخدها.
0: امال في تقريبا بالنسبة توزيع خدمات الاكل اعتقد في نسبة بتندفع
1: بالزبط، دي حاجة تانية. زمان برضو كانت بتدفع ليه؟ لأن الوجبات اللي هي شبه جاهزة فيها جزئين، فيها شقين. أي أكلة في الدنيا في المكونات بتاعتها وفي الإعداد نفسه والدليفري والتوصيل. فالحكومة من أول يوم قالت إن هو كل واحد أيا كان سنه المفروض يدفع تمن المكونات بتاعت أكله، مالوش علاقة بالسن. لكن مش معنى إن أنت مش قادر تطبخها إن أنت كمان مش قادر تدفع تمن المكونات. قرروا إن هو يبقى 30% الشخص بيدفعه لأن ده تمن المكونات، و70% اللي هي تمن الإعداد والتوصيل.
0: بس ما بيدفعهاش من جيبه، بيدفعها من
1: لا.
0: من الإيج دي كير؟
1: لا. لا، الباكيج كانت بتغطي 70%، وانت من جيبك لأن ده حاجة كل بني آدم بيشتري أكله. فهو انت من جيبك بتدفع 30%. دلوقتي الموضوع بقى معقد أكتر، لأن دلوقتي انت بتدفع 30% للشركة مثلا، شركات كتيرة مش هقدر أتكلم عشان ما بقاش بعلن، بس شركات كتيرة بتعلن في التلفزيون إن هي بتقدم عن طريق الإيج كير، فبتدفع لها انت 30% دايركت، وال70% هي بتبعت الرسيت للشركة اللي بتقدم لك الإيج كير باكيج وبتاخده. دلوقتي مع السبورت ات هوم بقى في تعقيد أكتر، بقى انت بتدفع 30% للشركة، والحكومة طلبت بأنها هو عشان أقدر أشرحها زي ما قلنا العلاجات الطبيعية وكل الحاجة اللي ليها علاقة بالصحة صفر، مفيش أي دفع. في الحاجات اللي زي ما قلنا ليها علاقة بالشخص نفسه زي مثلا الحمام، المساعدة في الحمام أو الحاجات دي. وفي خبر حلو قوي ان هو من اول اكتوبر في شركات ادفوكسي او شركات بتدافع عن حقوق كبار السن عملت مجهود كبير جدا واقنعت الحكومة ان هو المساعدة في الحمام او في بعض الخدمات اللي هي زي الحاجات اسمها incontinence products، لو في مثلا انسان بيحتاج يلبس حاجة معينة عشان في مشاكل خاصة بيبقى ده ببلاش من اول اكتوبر، بعد ما كان بيدفع فيها 5% اقل حاجة للفول بنشن دلوقتي هتبقى ببلاش من اول اكتوبر. بس هو الخدمات العملية متقسمة لجزئين، جزء منها بيدفع من 5-50%، وجزء منها التاني بيدفع من 17.5% للفول بنشنر لحد 80% للي هم فولي فاندد، وده بيبقى التقييم عن طريق الحكومة برضو عن طريق سيرفيس أستراليا.
0: أعتقد إحنا تناولنا جزء كويس من الخدمات اللي هي بتقدمها الإيش دي كير ومعلوماتك القيمة اللي أفادت أكيد السادة المستمعين. طيب هل في حاجة تحب تضيفيها، حاجة مهمة في نهاية اللقاء؟
1: اللي أنا عايز أقوله إن هو ياريت لو أنت حاسس إن أنت محتاج مساعدة في حاجة تطلبها وتقولها بكل دقة للمقيم، لأن ده هيساعدنا كتير جدا في رعايتك. لأن دلوقتي لو المقيم ما حطش الخدمة دي في تقييمك المبدئي حتى بعد الباكيج ما تيجي احنا مش هنقدر نقدم لك الخدمة دي غير لما هو يتوافق عليها تاني، فبيحصل تأخيرات كتيرة لأن بنرجع تاني نطلب التقييم تاني وبيتحط تاني على ويتنج ليست وبيبقى الموضوع كبير. فأنت حاول أن أنت تطلع كل اللي جواك في اليوم التقييم لأن ده هيساعد اللي قدامك إن هو يساعدك
0: علشان تتلقى الخدمة. أنا عموماً يعني بشكرك على هذا اللقاء وهذه المعلومات القيمة، وإن شاء الله هنلتقي مرة أخرى. أكيد طبعاً الموضوع لا ينتهي عند هذا الحد، ده موضوع كبير ويعني والكلام فيه كتير قوي، لأن كمان القوانين متغيرة
1: بتتغير
0: على طول بسرعة. فعاوزين أبديتت لكل الحاجات اللي هي تهم الناس الشباب، أقصد
1: طبعا
0: اللي هو بين قوسين كبار السن بس محدش يسمعني، أو الشباب المتأخر. عموما أشكرك على حضورك وتشريفك، وإلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي وحضراتكم إلى نهاية برنامج اليوم. مدام ناردين هتقعد معنا حوالي ربع ساعة كده بعد انتهاء البرنامج. اللي عنده أي استفسار ولا أي حاجة ممكن يتصل على 94151923، وهي بكل ترحيب هتجاوب على الأسئلة اللي تخصكوا، سواء إزاي تقدموا أو إزاي تقدروا تحصلوا على الخدمة. يتجدد بكم اللقاء يوم الثلاثاء القادم من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر. وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات نشاط غبريال مع التمتع بنهاية عطلة أسبوعية بكل ما يسعدكم ويفرحكم، وإلى اللقاء. ونستمع الآن إلى جزء من أغنية فريد الأطرش تحت عنوان حكاية غرامي، وإلى اللقاء.